0: yandı. Yani masajı bana yandı. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa'i ibadallah, ittaqullaha min sima'il lagwi wa fudulil khabar, wantahu amma nahakum anhu wa jazar. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrim bada fihi bi nafsi wa zanna bi malaikatihi al-musabbihati bi kudsi, faqala ta'ala mukhbira wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyir rahmah wa syafi'il ummah, wardallahumma ala ashabihi wa qarabati wa azwajihi wa dhurriyatihi ajma'in, wardallahumma anil khulafai rashidin Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali, wa an baqiyati sahaba wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum ihsanin ila yawmiddin, wa anna ma'ahum wa fihim rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن، ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم انصر من نصر الدين، وانصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وغزة في غزة وفي إيران وفي كل مكان، واخذل من خذل المسلمين، واهلك الكفرة المشركين والشيوعيين والصهيونيين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

الصعد دلوم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام إقامة الصلاة. الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط

0: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده
1: سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: Allah.

0: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: سمع الله لمن حمده.
0: الله أكبر.

الله أكبر. الله يا رب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم لا تحرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الله إن شاء الله بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلهي الكريم أنت الكريم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها واجعل الجنة مثواها اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها واجعل الجنة مثواها اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها واكرم نزلها واسع مدخلها واجعل الجنة مثواها اللهم اعتق رقابنا ورقابها من النار وعيدها من عذاب القبر وفتنته اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتزود عن سيئاتها رحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل قبرها روضة من الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران اللهم انزل الرحمة والنعمة والشفاعة عليها وعلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وادخل الجنة والآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ إياك نعبد وإياك الفاتحة وبسر الفاتحة وبقرمة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعوانا ودعوهم أن الحمد لله رب العالمين وحدوا

0: والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Garib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, والحمد لله رب العالمين.
1: Sohib Garib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، إمام المتقين